ما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس فكرة شما طارت لبعيد أرجع واني أذم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس فكرة